0: كان ينزت جاك ولا نغاكوب كوكو فلوكم دولا نا كنا كلي مكتوزو تيما سلاش كلكم باغلي مسلك دومتون ترود فلون
1: فانا فامنش نا ترابيك باس